عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف أغرقت وسط سويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف